من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، وترى الفلك مواخر فيه، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My dear brothers, sisters and friends, السلام عليكم ورحمة الله. This is our weekly talking, and we're still talking about the big events in these days, which is celebrating Eid al-Adha. I would like to say to all of you, Eid Mubarak to all of you. And Alhamdulillah, this is the time for sacrifice. This is the time to show Allah, the Creator, how much sacrifice you did for yourself to save your body against any toxins and anything affect about your health. Sacrifice to your family, your wife, to keep them warm, to feed them, to support them with what they need. To sacrifice to your extended family, your dad and the mom, and your brothers, sisters, uncles, and the grand dad and mom. Sacrifice to show Allah how can to sacrifice to your neighbor, to your community, by giving advice, supporting with something. This is, my dear, the time to thinking about that, because all of us need each other, need to stand strong, shoulder to shoulder, to be strong, whether they are Muslim or non-Muslim. We are, as a society, a big society in New Zealand, living under the same environment.